اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaad ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaad ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

النورٌ مبين المصطفى المجتبى المهدي النذير المنذر البرهان الناصر القائم الحافظ الشاهد الشهيد العادل العالم الحليم الصفي الحجة صلى الله عليه وسلم.

المصدق المظفر المكي المدني الكريشي العربي الهاشمي الطهي الصادق الرؤوف الرحيم الجباد الغني الفتاح المنيب العليم الخطيب صلى الله عليه وسلم.

المقتصد الأول الآخر الظاهر الباطن الطاهر المطهر الهادي المحلل المحرم الآمر الناهم الحكيم القريب الشاكر الشكور الإمام الرقيب المزمل المدثر الفصيح الرشيد المشفق المحسن المتمم المرسل العزيز الأمين صلى الله عليه وسلم.